0: هذه الصولة هي كصولة أولى ما منتهي. موضوع الفساد مستمرين بمكافحته. كل من عنده أموال عامة يريد يرجع الأموال لأهلها.
1: President Trump, sir, your message to the Iraqi people.

0: هذه الصولة هي كصولة أولى ما منتهي موضوع الفساد، مستمرين بمكافحته. كل من عنده أموال عامة يريد يرجع الأموال لأهلها.
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظرم میاد که ما داریم

هذه الصولة هي كصولة أولى ما منتهي موضوع الفساد، مستمرين بمكافحته. كل من عنده أموال عامة يريد يرجع الأموال لأهلها. President Trump, sir, your message to the Iraqi